شهر بوسان كرويت له مقابلة جيد أنجانا أنجاني يا فيلم كثير لكي علي بشال شيكر هنجه كمبوزيشن يا مقابلة جيتا كثير